0: اللي بده يخرجها
1: وخرجها من وراء القانون
0: ومين بده يمثل فيها قولي لي ولاد الحرجي
2: وفاء بنت المصلي وعصام ابن العبادي
0: والله طلعتي